ماشي النور وراح وفانا. صامت وسكوت علامة صوت الرعد عم تنزل زي وراخ الخريف لما يموت. أنا مش نزال

عم تنقل تيوراخ الخريف لما يموتوا. أنا مش انزال ولا حتى فيه روح لحد ما صوتي بيه.